مقرأك بأنه همراز هي في المطلع هي جيدا شلي مهندر كبور هن انسا آواز تمي ايقلو روي هني سنگيت بدك اللعني شاهير هن جهي رجنا شلي همراز هي في المخاتير سدا بحار كاريا وين مخار ويتنا آشا بھوسلي مهندر كبور هني كمول پرترا هنسا آواز تمجا خاتير.